للإصلاح وواصلنا التزامنا بالقانون الدولي وبنبذ العنف والإرهاب، واليوم نحذر من خطر أكبر قادم يحتاج لإجراءات دولية لوقفه. إن الخطر لم يعد يقتصر على تقويض حل الدولتين ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية، بل أصبح يهدد حياة ووجود الشعب الفلسطيني نفسه على أرض وطنه.

0: United Nations General Assembly, leaving much of the hall empty as protests against Israel's war in Gaza also spread across New York. Scores of delegates began leaving the chamber as Netanyahu approached the podium, with cheers and boos echoing through the hall as the General Assembly president repeatedly called for order. The Palestinian mission to the United Nations had urged delegations to join a coordinated walkout to reject the genocide, war crimes, and illegal occupation by Israel. Images from inside the chamber showed rows of empty seats as Netanyahu delivered his address, underscoring the growing international opposition confronting his government over Gaza. Outside the United Nations, demonstrators gathered to protest Netanyahu's presence, with Palestinian, Jewish, and other groups demanding accountability over Israel's actions in Gaza. Some protesters called for Netanyahu to face international justice, with the Israeli Prime Minister subject to an International Criminal Court arrest warrant over war crimes and crimes against humanity in Gaza. The protests came against the backdrop of widespread destruction and a severe humanitarian crisis in Gaza, where tens of thousands of Palestinians have been killed and much of the territory's civilian infrastructure has been devastated.
1: إن أنجزنا برنامج الإصلاح الوطني الذي التزمنا به أمام شعبنا والمجتمع الدولي، ونحن ذاهبون إلى الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني نوفمبر من هذا العام، وإلى استكمال تجديد مؤسسات المجلس الوطني الفلسطيني، ثم إلى الانتخابات الرئاسية. إننا نرفض هذه الإجراءات العقابية غير القانونية، ونرفض الاتهامات والمبررات التي استندت إليها، ونؤكد أننا قد أوفينا بالتزاماتنا وأنجزنا برنامجاً وطنياً شاملاً للإصلاح، وواصلنا التزامنا بالقانون الدولي وبنبذ العنف والإرهاب. واليوم نحذر من خطر أكبر قادم يحتاج لإجراءات دولية لوقفه. إن الخطر لم يعد يقتصر على تقويض حل الدولتين ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية، بل أصبح يهدد حياة ووجود الشعب الفلسطيني نفسه على أرض وطنه.

0: crimes and illegal occupation by Israel. Images from inside the chamber showed rows of empty seats as Netanyahu delivered his address, underscoring the growing international opposition confronting his government over Gaza. Outside the United Nations, demonstrators gathered to protest Netanyahu's presence, with Palestinian, Jewish, and other groups demanding accountability over Israel's actions in Gaza. Some protesters called for Netanyahu to face international justice, with the Israeli prime minister subject to an International Criminal Court arrest warrant over war crimes and crimes against humanity in Gaza. The protests came against the backdrop of widespread destruction and a severe humanitarian crisis in Gaza, where tens of thousands of Palestinians have been killed and much of the territory's civilian infrastructure has been devastated.
1: إن أنجزنا برنامج الإصلاح الوطني الذي التزمنا به أمام شعبنا والمجتمع الدولي، ونحن ذاهبون إلى الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني نوفمبر من هذا العام، وإلى استكمال تجديد مؤسسات المجلس الوطني الفلسطيني، ثم إلى الانتخابات الرئاسية. إننا نرفض هذه الإجراءات العقابية غير القانونية، ونرفض الاتهامات والمبررات التي استندت إليها، ونؤكد أننا قد أوفينا بالتزاماتنا وأنجزنا برنامجا وطنيا شاملا للإصلاح، وواصلنا التزامنا بالقانون الدولي وبنبذ العنف والإرهاب. واليوم نحذر من خطر أكبر قادم يحتاج لإجراءات دولية لوقفه. إن الخطر لم يعد يقتصر على تقويض حل الدولتين ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية، بل أصبح يهدد حياة ووجود الشعب الفلسطيني نفسه على أرض وطنه.